0: Alhamdulillahil aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al waliyul muslimin was salihin. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul mursalin wal anbiya'i was salihin wa afdalu khalqillahi ajma'in salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi 'azza wa jall wa aslihu amra dinikum wa ma'ashikum wa tafakkaru fi masirikum wa amwalikum wa auladikum hadha wa sallu wa sallimu ala imamil mursalin qaidil gharril muhajjalin qad amarakumullah ta'ala bis salati was salam fi muhkamit tanzilihi haitsu qala 'azza qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك يا الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamina innaka hamidum majid allahumma rda ani khulafa'ir rasyidin abu bakar wa umar wa usman wa ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa azwaji wa ummahatil mu'minin wa an sa'iru sahabati ajma'in wa anil mu'minina wal mu'minat ila yaumiddin wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ya allah ighfir lil muslimina wal muslimat وللمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا الله يا رب العالمين اللهم أصل أولاة أمور المسلمين في أندونيسيا يا الله في جاية وجاية خصوصا اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والزلائز والمنهن اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأجل أقيموا الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا استووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة من تمام الصلاة. Mohon jamaah sabnya lurus rapat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

عليك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا ربنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل ذكر فعلم

واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة.